الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن

حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا